إذاعة صوت أذربيجان الدولية تحييكم من باكو عاصمة جمهورية أذربيجان وتقدم لكم برنامج إذاعة صوت أذربيجان الدولية تحييكم من باكو عاصمة جمهورية أذربيجان وتقدم لكم برنامجها لهذا اليوم. تستمعون في برنامج اليوم إلى حديث عنوانه ملحمة أذربيجان السيادية، وحديث آخر تحت عنوان يوم الوطني الموسيقي، وحديث آخر تحت عنوان باكو على مركز أجندة المناخ الإقليمية من جديد.

هنا بكم أيها المستمعون الكرام. أما الآن فنقدم لكم مادة عنوانها ملحمة أذربيجان السيادية. أيها السادة، يعتبر تأسيس الدولة المستقلة إنجازا تاريخيا كبيرا لكل الشعب لتقرير مصيره وإرادته الوطنية وضمان تطورها. لم يتراجع الشعب الأذربيجاني عن فكرة الدولة المستقلة رغم مواجهة المحن السياسية والعسكرية واحتلال إراضيها والأعضاء المؤقتة. توارثت أمنية الدولة المستقلة من جيل لآخر لتحول إلى إحدى الأعمدة الأساسية لوجود دولة أذربيجان المستقلة وذات السيادة. إن يوم السيادة الوطني الذي تأسس بموجب مرسوم أصدره الرئيس الهماليف في 19 من سبتمبر عام 2024 هو التعبير الرمزي عن هذا النضال التاريخي والنتائج المكتسبة. أشير في المرسوم إلى أن الشعب الأذربيجاني تمكن من الاحتفاظ باستقلاله ودولته بالرغم من كافة الصعوبات. أما اليوم فإنه يملك دولة مستقلة ويعتبر تأمين وحدة إراضيه وسيادته ثروة وطنية. كان المسار لأجل استعادة السيادة بالكامل طويلا ومعقدا بفضل النصر التاريخي الذي تحقق من خلال حرب 44 الوطنية. تم تحرير جزء كبير من وحدة إراضي بلادنا وتحققت نتائج هامة في اتجاه وضع حد لواقع الاحتلال، لكن إزالة وجود هذا الكيان غير الشرعي لم تحدث بشكل تام. رغم أن البيان الثلاثي الموقع في 10 من نوفمبر عام 2020 كان ينص على إخراج القوات المسلحة الأرمنية من الأراضي الأذربيجانية، فإن الفترة اللاحقة شهدت استمرار الاستفزازات العسكرية والأنشطة غير القانونية، أسفرت حماية الميليشيات الموجودة في قرباخ وجلب الأسلحة الجديدة والألغام وبناء التحصينات والخطوط القتالية عن تعقيد الوضع الأمني. كانت الاستفزازات المتصاعدة من جانب القوات المسلحة الأرمنية تشكل خطرا كبيرا على أذربيجان. أوصلت الاستفزازات الكبيرة في قرباخ في 19 من سبتمبر الأعضاء إلى حافة الانحيار. بدأ الجيش الأذربيجاني عمليات مكافحة الإرهاب لنزع سلاح فلول القوات المسلحة الأرمنية وإخراج التشكيلات العسكرية غير القانونية من الأراضي واستعادة سيادة البلاد على كافة تراب بلادنا. استمرت العملية العسكرية التي نفذتها أذربيجان بكفاءة عالية 23 ساعة و43 دقيقة. تم تنفيذ مهام قتالية

استراتيجية بنجاح خلال مدة قصيرة. قبل هذا أعلن الكيان الموجود في قرباخ عن حل نفسه. بقي تاريخ 20 سبتمبر في الأذهان بترفرف العلم الوطني ذي 3 ألوان في خنكندي وخجالي وخجواند وأغدرة. يعتبر هذا التاريخ بداية مرحلة جديدة من تاريخ دولة أذربيجان الحديث. يدل المرسوم الصادر في 19 سبتمبر عام 2024 على الأهمية القانونية والسياسية لهذه الأهداف التاريخية السياسية. يعبر اليوم الجديد الذي تم إدخاله إلى التقويم عن النضال طول الأمد التي خاضتها أذربيجان من أجل وحدة أراضيها وسيادتها بعد استعادة استقلالها في عام 1991. ضمن النصر المحقق في حرب 44 يوما الوطنية وإجراءات مكافحة الإرهاب في سبتمبر عام 2023 وحدة أراضي أذربيجان وسيادتها بالكامل. تحول 20 سبتمبر إلى رمز من الرموز لهذا الحدث التاريخي الذي سيبقى في الأذهان إلى الأبد. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم مادة عنوانها ملحمة أذربيجان السيادية.

0: olmuş azaldan.
1: هنا محطة باكو للإذاعة العربية. أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم حديثا عنوانه يوم الوطني الموسيقي. يعتبر 18 من سبتمبر الذي يصادف عيد ميلاد الملحن الأذربيجاني المعروف عزير حجبيلي يوم الموسيقى الوطني منذ عام 1995، وذلك بموجب مرسوم الزعيم الوطني حيدر عليف. بهذه المناسبة

أرقام مختلف الاحتفالات في مختلف أنحاء أذربيجان. مرت هذه السنة 141 عاما على ولادته. إلى جانب نشاطه كملحن وعلم والشخصية اجتماعية سياسية، يعتبر زعير حجبالي فنانا أرسل الحجر الأساسي لأول عبرة في الشرق الأوسط، وبفضل جهوده الحثيثة بدأ تاريخ فن العبرة في أذربيجان بنتاج مجنون وليلة، بذلك تمت كتابة تاريخ أول عبرة في الشرق. إن التراث الأدبي لعزير حجبيلي غني وقيم للغاية. سجل هذه الشخصية الذي خدم الثقافة الأذربيجانية وموسيقها أكثر من 300 فقرة موسيقية باستخدام طريقة التنويت، وألف أغاني منوعة. لم يكن عزير بي يلحن موسيقيات وحدها، بل يعد أدوات دراسية لنقل الأسس النظرية لموسيقى الشعب إلى الأجيال القادمة. لا يزال يستخدم نتاجه تحت عنوان أسس الموسيقى الشعبية الأذربيجانية الصادر في عام 1945 لحد الآن كمادة دراسية، الأمر الذي يدل على نشاطه المثمر كعالم موسيقي. لا يزال نستذكر عزير حجبيلي الذي نردد اسمه بالفخر والاعتزاز بسبب إرسائه الحجر الأساسي لمدرسة التلحين وتأسيسه النماذج الأولية لفن الأوبرا والكوميديا في أذربيجان. ستظل ذكراه المنورة في قلب الشعب الأذربيجاني إلى الأبد. نعم، يحتفل شعبنا بيوم الوطني الموسيقى سنويا، لأن موسيقنا الوطنية مدينة له بتطورها. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم حديثا كان تحت عنوان يوم الوطني الموسيقي.

أهلا بكم أيها المستمعون الكرام. أما الآن فنقدم لكم حديثا عنوانه باكو على مركز أجندة المناخ الإقليمية من جديد. تحولت باكو هذا الأسبوع إلى أحد العناوين الرئيسية لأجندة المناخ الإقليمية. يعتبر أسبوع المناخ الرابع التابع لاتفاقية الأمم المتحدة لطارية الذي يقيم في الفترة ما بين 17 من سبتمبر في مركز باكو للمؤتمرات منصة هامة لمناقشة التغيرات المناخية لاستفاقة ضمن تعهدات دولية وبيانات سياسية بل على مستوى الأعمال الملموسة والحلول الواقعية. يهدف أسبوع المناخ أساساً جمع مختلف الأطراف الأجهزة الحكومية وممثلي الأعمال والمستثمرين والمجتمع المدني والشباب ضمن المنصة الواحدة. من وجهة نظر هذه يخدم هذا التدبير تشكيل آليات التعاون بشأن التحديات العالمية بالمقارنة مع مناقشتها. لذا يبرز تمويل المناخ وتحول الطاقه والصناعة وتطور المستدام على الواجهة. يكتسب هذا التدبير أهمية خاصة لباكو وتشارك أذربيجان في أجندة المناخ بشكل فعال بعد استضافتها لمؤتمر كوب 29 ويمكن اعتبار أسبوع باكو المناخي امتدادا لهذا الجهود. أكد نائب وزير الخارجية الأذربيجاني يالشن رفييف أثناء حديثه إلى التلفزيون الرسمي الأذربيجاني على أهمية هذا التدبير. تظهر هذه المنصة أن أذربيجان تواصل نفس الدبلوماسية بعد مؤتمر كوب 29. تدل استضافة باكو للحوار الدولي للمناخ على أن بلادنا تحافظ على موقفها الفعال والمبادر في التطورات المناخية على مستوى عالمي. من وجهة نظر هذه يعطي أسبوع المناخ المقام في باكو رسالتين. إن المرحلة القادمة لأجندة المناخ لا تحدد فقط الالتزامات الجديدة بل تساهم في تنفيذ القرارات المتخذة. أما باكو فهي تشارك في هذه العملية كإحدى المنصات الدولية الهامة للحوار والشراكة والنشاط الملموس. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم حديثا عنوانه باكو على مركز أجندة المناخ الإقليمية من جديد.